والقائمة آتي سيدنا مدن الوسيلة والفضيلة رفو الدرجة العالية الرفيع وابعثه مقاما محمودا وعده إنك لا تخني عاد يا أرحم الراحمين.